قولها من جيك يا بريمر ورشينك بفيد لي وقت نارم ام بس تكارم بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرم از قرطي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي از ابن از قرطي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لدائقا من از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهيد

بابي ام اخي يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلقي مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتكا كيف سي جرقي يا تراب بسمك يا مبدس كيف دوبني زوزاني ما درباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا راح اصلنا كبوش بي فايده يا تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه ام پیدا بند دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

0: يا هلا بالكريمي والله انك نورت البيت يا حبيبي. هلا هلا
1: يا هلا بيك.
0: وهذه باسه من الكريمي.
1: هلا بيك خوي.
0: هلا بيك كريمي. هلا بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله ارحم الله.
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت.
0: خوش قلطي بكري. اصص
2: النور
0: بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخوك كبش يا خصيصي بلا قطع شاي خوش بوك اللي بدك تشكي هيدا بكريم هيدي.
3: لا ولا شريراني ما عم جاي خلي يسوي قهوه قهوه.
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلي وشوفانا دي دي بلخا قريجي

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتن جلين وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چارها ورمد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدا من نمايا بالدليل من ميدان جبوه هرشو

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كدنا كاكبا سيجرقي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بند دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية كريمن هبر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازوي كريم فعب كرم بدن از قربانا تمام

خايف يظررون نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدست يبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيت الزجانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسي قروني ليش اكوني مال بابته يا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلس بيلي چنام فايده من ديرس يقول لا دوزي واخ بكن دمرم جبوها انا سيئ

mi pavore ciama. Da cagnate della risciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si è che per mangia, è che a gemma, è che. Allora sono la smera, ci mette già mi angaggi, da tercami di è che vende la ciama, che la vis mettele, c'è per vedere, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, fondare un tavolo, ci ha tirato, non si era scappato, si vive, ma era terra, ما شاء الله تواني ذكر رامي شان قلت له ليه شاكر لي انا دي واحمد لي الترزي ده حاكمي شمل يد عربي خالو قد ايه قلتن يا خف خف كيف البهار اللي كريم كم قال لي ابان لو كنا شكاورين ما شيل يا ترز ترز بابر اكو ادير شغل خيال وخما كين الرقا وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل وايدل راس بير ربينا باي كور باي شرق باي غير من شبر راس ما تيك مينا عزيز شو من جميع قاضي العجم من ذي قبل دراغ شبل ذيل فور كش الناب قندي له قردن زرع فناني دكتور كي دولة تجوي دتي يا شنطة كي دستانة كت يا خيال وخما كدر مرة قادر ده كل عتب لجمع بس عالم يتم زاني كلا بس من يفريد رابي شمنا كار كار جهد لما لما حب سالم تمام از هیچی رو عبدالله لذت ایمان با ویت مگل و ویس میگم نه دست خوابید نه ورش کلیا مشکل خدا توانید کم رامیشانه گل دی میگویی

وقت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

فناني جردن علي فناني جردن قزاي بوزا فيك فناني كل هذا كواي لي فتاني كي فناني كاصر سكات باي تلي بيتي فناني حبرا قلم ما يدرانا هو الفناني حبا مرجانا شين يا سبي فنا بلك يا بر فشيا بنقول سبي كلا تجي شيا ولا زره هو الكتاب شيا شارة في حماي شو رد تلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ماي أمر مسدك سال بشن تيلس بيرشنا مفيدة هذا سير بكمية شمي حياة الدنيا خوش شباب زي وأصلكم قليكم بجنان لا لا شانو تبرجي يا زي وأخرك بدوران عاد الدنيا يسالة بيتهل يا مزلي من ذرنا تهل تهل آخ تهل يا ويلي تهل يا هيلي تهل يا ما خاي لا قل له وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي ازی ویش بینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه ازی از در ده دل خراب بیجن تینی کند و ویش بینی کافات مرد ببیجن تینی از شوش ویش بینی ببیجن تینی شب من کردم ببیجن تینی شر مدانه بر توان شدی را ببیجن تینی تو دینه خوب ده ویش بینی دام شد دارن دار بس ببیجن تینی بری خصم ببیجن تینی بری مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شالي ما خشان لكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا لكرن بيقيدا شالي بكرن بخيلي حصالي دا بزن كادرين بوشتا يا خشان

تلي ول دشته فوتين البنات غريب وغربته كار خرب كخيلو بل بندي روميا وي بندك قران خانو دسته ما

عالم خراب. عيد البرا قدام لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.